0: ايوه شفيته
1: موسيقى عبد بس او ماي جاد
0: ايזה كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي ترخص لنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزين از اوتسايد
0: كان كان مخك عليك
1: جود

يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا ولا عيني يا لا يا ولا عيني يا لا ولا عينها يا ولا عينها يا لا ولا يا ولا يلا.

يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها